0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة، مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي، بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضرراً. طلع على المزيد على الموقع quid.org.au/arabic.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family program on 3 Triple Z 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3 Triple Z 92.3 FM.

أهلا بك مستمعي الكريم مع كلمة الله المقدسة. تأمل الرب النهاردة بعنوان ما تمنيته لغيرك تجده عندك. ما تمنيته لغيرك حتما تجده عندك. المقصود بالفكرة دي إنه المبارك يبارك. لما احنا بنبارك الآخرين ربنا بيباركنا احنا، ولما احنا بنطلب النمو والتقدم والخير والرحمة والسلام والازدهار للآخرين، كل هذه العطايا والأمنيات والدعوات والبركات قبل أن يبارك بها الرب الآخر يباركنا نحن بها أيضا. مرات كتير نفسي ربنا يكرمني، ربنا يباركني، ربنا يشجعني، ربنا يسندني، ربنا يديني نعمة وصحة وكل حاجة حلوة، مش أنا بس، أنا كمان وعيلتي وأسرتي وكل ما يخصني. لكن في نفس الوقت أزعل من تقدم الآخرين، أحسد وغير نجاح الآخرين، أتضايق لو ربنا أكرم حد أو بارك حد. طيب أنا إزاي بغير وبحسد وزعلان من نجاح وتقدم الناس اللي حواليا وأنا عايز ربنا يديني أنا فقط الحاجة دي؟ في آية في الكتاب المقدس سماها البعض القانون الذهبي للمعاملات. القانون الذهبي للمعاملات، الآية دي ياريت نحفظها أو على الأقل نحفظ مكانها فين. في إنجيل متى إصحاح 7 عدد 12 قال الرب له كل المجد: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. يعني ببساطة عامل الآخرين كما تحب أن تعامل، وتمنى للآخرين ما تحب أن يتمناه الآخرين لك. الكلمة اللي ما تحبش حد يقولها لك ما تقولهاش لحد، والفكرة اللي ما تحبش حد يفكرها ناحيتك بلاش انت كمان تفكرها لحد، والخير اللي نفسك انه يحصل لك او يوصل لك من خلال افعال وكلمات الاخرين انت كمان اعمله لغيرك. ليه بنتمنى حاجات ونطلب حاجات تحصل معانا واحنا ما بنعملهاش مع حد؟ لما احنا بنبارك شخص، لما احنا بنسند شخص، لما احنا بنشجع شخص، وربنا بيشوف الدوافع النقية والأمانة القلبية والمحبة الشخصية اللي جوانا، بالتالي الله بيباركنا وبيبارك كمان الآخرين. احنا لما بنقول لحد ربنا يكرمك أو ربنا يباركك أو ربنا يشجعك، الكلمات دي قبل ما يكون ليها صدى وقوة على الآخر صدقني بيكون الأول ليها صدى وبركة عليك. دايما اتمنى للناس الخير، دايما تعالوا نتمنى للآخرين السعادة، نتمنى لهم البركة، نتمنى لهم يكونوا رائعين مستخدمين ناجحين. ولما بنتمنى هذه الأمنيات بقلب طيب ونية خالصة ونية صادقة، نحن أول من يستفاد من هذه الكلمات الإيجابية. مرات كثيرة أحبائي بكل أسف بتكون كلماتنا على الآخرين كلمات سلبية، ونعتقد أن نجاح الآخرين ينقص من نجاحنا، وبركات الآخرين تقلل مما لنا. بالعكس بالعكس، زي ما قلت في أول التأمل، الشخص المبارك هو أيضا يبارك، الشخص المعطاء هو قبلا يعطى. الله بيكرم الشخص اللي عنده محبة فياضة للجميع، اللي عنده قلب نقي وقلب تقي. القلب النقي بلا خطية، القلب التقي يخاف الله. ما فيش حد فينا بلا خطية، كلنا في الموازين إلى فوق، كلنا فينا عيوب وضعفات ونقصات، بس محتاجين نصلي نقول له املانا بمحبتك، ادينا قلبك.
زمان واحد حكيم نصح ابنه الصغير، قال له يا بني سعادة الآخرين لن تقلل من سعادتك، وغنى الآخرين لن يقلل من رزقك، لن تقلل من سعادتك، وغنى الآخرين لن يقلل من رزقك، وصحتهم

فاكرين في الصلاة الربانية لما قال هذه الكلمات: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. الحياة عطاء وأخذ، كلما أعطينا كلما أخذنا، ومغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. الآية دي استشهد بها الرسول بولس، قال: متذكرين قول الرب، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. مع أنه لو إحنا دورنا في الأناجيل الأربعة ما نلاقيش الآية دي على فكرة، لكن كأنه عاوز يقول ده كان منهاج حياة الرب، كان منهاج حياته يحب أن يكرم الآخرين، يشجع الآخرين، يشدد الآخرين. قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. بالعكس، ده ممكن يجي عليك وقت تبقى أنت اللي محتاج بس بتدي من احتياجك، تبقى أنت المظلوم لكن قادر تنصف ناس آخرين يمكن يكونوا مظلومين. وده مستوى روحي الرب يوصلنا ليه بالشركة، بالعلاقة الحية. بصلي من كل قلبي ده يكون منهاج حياتنا. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح، لأنه ملذ. التسبيح لائق، عظيم هو ربنا وعظيم القوة، لفهمه لا إحصاء. أجيبوا الرب بحمد، رنموا لإلهنا بعود، الكاسي السماوات سحابا، المهيئ للأرض مطرا، المنبت الجبال عشبا، المعطي للبهائم طعامها. لأني أنا قد عرفت أن الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة. كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض، في البحار وفي كل اللجج. المصعد السحاب من أقاصي الأرض، الصانع بروقا للمطر، المخرج الريح من خزائنه.

مستمع الكريم، أهلا بيك. كلمنا الرب النهاردة في تأمل بعنوان أعداء الصلاة الثلاثة. أعداء الصلاة الثلاثة. الصلاة لها ثلاث أعداء، بمعنى أنه مرات كتير ما بنكملش صلاة، أو بنحس أنه صلواتنا غير مؤثرة، أو ما بنصليش أصلا، لأنه عدو الخير بيستخدم ثلاث أعداء لإحباط كل محاولة للشركة مع الرب والصلاة. إيه الأعداء الثلاثة دول؟ رقم واحد الزلل، رقم اتنين الكسل، نمرة ثلاثة الملل. أقولهم تاني: الكسل والزلل والملل. دول ثلاث مترادفات، بكل أسف لو واحد فيهم تغلب على حياتنا الروحية بيخلينا نبطل صلاة. رقم واحد الزلل، أقصد بكلمة الزلل جاي من كلمة الزلات، السهوات، الهفوات، الخطايا. لما بيكون في زلة، وهذه الزلة يعني كلمة زلة بمعنى حاجة أنا مش قصدها، أو حاجة بسيطة، حاجة صغيرة، يقول لك زلة لسان، حاجة ما تقصدتش، بس التساهل مع الزلات وكثرة السهوات تتحول إلى خطايا كبيرة وشهوات وضعفات. ده الكلام أحبائي اللي قاله داود في يوم من الأيام: السهوات من يشعر بها. بس بعدها يقول إيه؟ من الخطايا المستترة أبرئني يا الله. فلما تكتر السهوات تتحول لخطايا مستترة، تكون النتيجة تعاق الصلوات، بل تعاق استجابة الصلوات. يقول المرنم في مزمور 66: إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. لما بيكون في خطية أو إثم، ده بيؤثر على صلاتي وقوة صلاتي. يبقى رقم واحد أول عدو هو الزلل، الخطايا الكثيرة والزلات والسهوات. رقم اتنين الكسل. الكسل، والكسل يصيب الجسد، يصيب الجسد. لما بنكسل إنه إحنا نصلي، ممكن ما نكسلش ان احنا نطلع مؤتمر، ما نكسلش ان احنا نروح مشوار بعيد نخلص حاجة لنفسنا، ما نكسلش ان احنا نخلص كل اللي ورانا ونعمل شغلنا على افضل وعلى اكفأ وجه. لكن للأسف في العلاقة مع الله مرات كتير يصيبنا الكسل. زي مرة عروس النشيد لما قالت: في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، رغم انها بتحبه بس ما لقيتوش. تقول طلبته فما وجدته. ليه ما لقيتوش؟ طلبته بالليل بعد ما خلصت كل اللي وراها وانشغلت بأمورها الشخصية. وكمان على فراشي، حالة من الكسل، حالة من النوم، الرخاوة لا تمسك صيدا. الرب يسوع اتقال عنه لما كان بيصلي في مرة من المرات: أحبائي، كان عرقه كقطرات دم من كثرة الجهاد في الصلاة. يتقال مرة تانية عنه لكل المجد في مرقس 1:35: في الصبح باكر جدا صعد إلى الجبل وكان يصلي. يتقال عنه في لوقا 6: وقضى الليل كله في الصلاة. يتقال عن يعقوب: وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. الصلاة الحقيقية تحتاج إلى اجتهاد، لكن الكسل، كسل الجسد، نوم الجسد، ضعف الجسد، بكل أسف بيؤثر سلبيا. يبقى أول عدو لصلاتنا هو الزلل. رقم اتنين الكسل، اللي جاي ده صعب جدا إن لم يكن أصعبهم على الإطلاق، وهو الملل. الملل يعني الملل جاي بمعنى اليأس. يقول لهم الرب لكل المجد في لوقا 18:1: وقال لهم مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. أكتر حاجة بتحارب صلاتنا إنه إحنا شعرين إنه صلاتنا بلا مردود، إنه دعواتنا وصلواتنا بلا صدى، إنه ربنا مش بيسمع. أنا مليت، أنا يئست، أنا صليت كتير والباب ما تفتحش، أنا صليت كتير والشغل ما جاش، أنا صليت كتير والمرض ما خفش، أنا صليت كتير والشخصية دي ما تغيرتش، أنا صليت كتير وربنا ما ادانيش. يا ما صلينا. ربنا عشان عارف إنه إحنا بنيأس بسرعة وبنزهق بسرعة وبنتعب بسرعة، قال لنا الآية والمثل دول. الآية: ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، والمثل:
اتكلم عن الست المسكينة المظلومة وراحت لقاضي لقيته بيظلم أكتر من كمان الشخص اللي ظلمها، ورغم أنه كان قاضي لا يخاف الله ولا يهاب إنسان مرضيش ينصفها. يقول كتاب أنه بعد كده أنصفها من أجل لجاجتها. يعلق الرب لكل المجد على المثل ويقول أفلا ينصف الله مختاري. بس إيه شكلهم مختاري دول؟ الصارخين إليه نهارا وليلا. الحق أقول لكم أنه ينصفهم سريعا. في ترنيمة قديمة جميلة أقول فيها المرنم اقرعوا الباب الرفيع في احتياج واضطراب، إنني الرب السميع ألتقيكم بالجواب، فهو للكل يقول اسهروا يا مؤمنين فالتجارب تزول، إن تصلوا شاكرين يستجيب طالبي، لو سألنا يستجيب منصفا لمختري. يحمينا الرب من حالة الزلل وينشطنا وينقذنا من الكسل ويحفظنا من حالة اليأس والملل، وثق وثقي إنه الرب في وقته يسرع به يفتح لنا الأبواب المغلقة والرب

الصليب وماذا نعرف عنه؟ إن الصليب الذي نراه فوق كنائسنا أو موضوعاً بداخلها يشير إلى الصليب الذي علق عليه رب المجد يسوع المسيح. إن خشبة الصليب في حد ذاتها ليست شيئاً نفتخر به، بل نفتخر بالذي صلب عليها ومات لأجلنا. ولكن علينا أولاً، وهذا هو الأهم، أن نؤمن بالمصلوب الذي فدانا ومات لأجلنا. هو مخلصنا، وهو وحده القادر أن يغفر كل خطايانا. هو يطهر نفوسنا من كل خطية ويسير معنا في طريق القداسة، وبنعمته ليعطينا الحياة الأبدية. ليتنا نتأمل في كلمات الشاعر التي نظمها في ترنيمة جميلة تذكرنا بأهمية الصليب وعظمته. حين أرى صليب من قضى فحاز الانتصار، ربحي أرى خسارة وكل مجد الكون عار. يا رب لا تسمح بأن أفخر إلا بالصليب، مكرسا نفسي وما أملك للفادي الحبيب. من رأسه وكفه وجنبه وقدمه سالت ينابيع الشفا، والحب أيضا مع دمه. أي دم زك جرى كدمه الزك الثمين، وأي تاج مثل تاج الشوك أحيا العالمين. بما أكافئ منقذي من سلطة الخطية إلا بتكريسي له نفسي وكل قوتي. كيف تكون المسيحية بدون صليب؟ إن المسيحية بدون صليب هي كالسماء بدون شمس، وكساعة بدون عقارب، وكالمصباح بدون زيت، وكغيوم بدون أمطار. وصليب المسيح يشكل نقطة الارتكاز في العقيدة المسيحية. ففي الصليب نجد خلاصنا من الخطية ونصرتنا على الشيطان، ونجد نجاتنا من العذاب الأبدي. فالصليب والمصلوب عليه الرب يسوع المسيح يعلمنا كيف نحب وكيف نغفر ونسامح لكل من يسيء إلينا. وكنيسة المسيح المنتصرة سارت ولا زالت تسير على نفس الطريق. فالصليب يعلمنا أن الحب أفضل من العداء، والمسامحة أفضل من الخصام، والعطاء أفضل من الأخذ.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء والرب معكم.

عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد متجدد لبرنامجك المفضل البرنامج المصري. ومواعيد برامجنا المصرية أيام السبت والثلاثاء من الثانية حتى الثالثة بعد الظهر، أمسيات كل أربع من الرابعة حتى الخامسة، أمسيات كل خميس من التاسعة حتى العاشرة مساء. معكم في لقاء اليوم هايدي اسكندر، تليفون البرنامج المصري على 9415-1923، فكونوا معنا ووحشتونا.

وإليكم هذا الدعاء. يا رب أتوسل إليك وليس لغيرك، أن تعرفني الحق والحقيقة، احمني من الغرور، فأنا أحتاج أن أعرف، ارحمني من نفسي الأمارة بالسوء، فلا أظن أن ما يحسن في عيني هو الحق، ولأنك الحق المطلق الذي لا يتغير، وجه أنظاري إليك لأعرف حقيقة الحق.

سيداتي وسادتي، أسعدتم اليوم من البرنامج المصري، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء ظهيرة يوم الثلاثاء والموافق الثاني من شهر يونيو لهذا الشهر، ونقرأها على مسامعكم. وعدت النشرة على حضراتكم مهيدي اسكندر. رغم التراجع جراء حصار هرمز، النفط السعودي يهيمن على 45% واردات اليابان. وأظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، تربع النفط السعودي على عرش إمدادات الخام إلى اليابان خلال شهر أبريل 2026، مستحوذا على الحصة الأكبر بنسبة بلغت 44.8% من إجمالي الواردات. وبحسب البيانات الرسمية، أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الصناعية اليابانية، تربع النفط السعودي على عرش إمدادات الخام إلى اليابان خلال شهر أبريل 2026، مستحوذا على الحصة الأكبر بنسبة بلغت 44.8% من إجمالي الواردات. وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي إمدادات المملكة لليابان نحو 11.47 مليون برميل، ما يعادل 1.82 مليون كيلو لتر، وذلك في وقت واجهت فيه الإمدادات الإقليمية تراجعا ملحوظا جراء الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز

0.5% نحو 10.39 مليون برميل، تلتها سلطنة عمان بنسبة 1.8%، ثم قطر بنسبة 0.5%. وفي المقابل سجلت البيانات غيابا استثنائيا وغير مألوف للنفط الكويتي الذي لم تسجل الوزارة أي واردات منه خلال الشهر ذاته. وعلى الصعيد العالمي، ورغم الهبوط الحاد في أجمالي الواردات اليابانية إلى أدنى مستوياتها شهريا منذ عام 1962 بسبب تداعيات حرب إيران، لجأت طوكيو إلى تنويع مصادرها، حيث رفعت الولايات المتحدة حصتها لتغطي 7.7% من الواردات اليابانية. تلتها أسواق بديلة شملت الإكوادور بنسبة 2.3% وبرونواي بنسبة 1.2%، تزامنا مع الاعتماد المكثف على السحب من الاحتياطات الاستراتيجية والوطنية لتلبية الطلب المحلي. تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي بدأت بالفعل أمس الاثنين صوم الآباء الرسل، أحد أقدم الأصوام المسيحية وأكثرها ارتباطا بتاريخ الكنيسة الأولى، حيث يدخل ملايين المسيحيين حول العالم في رحلة روحية تمتد 41 يوما من الصلاة والنسك والتأمل، اقتداءا بالرسل الذين صاموا وصلوا قبل انطلاقهم للكرازة وبشارة الإنجيل في مختلف أنحاء العالم. بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمس الاثنين الموافق 1 يونيو سنة 26 صوم الآباء الرسل، والذي يستمر حتى 12 يوليو المقبل، موعد الاحتفال بعيد استشهاد الرسولين القديسين بطرس وبولس. ويأتي الصوم مباشرة عقب انتهاء فترة الخمسين المقدسة وعيد العنصر المجيد الذي يخلد ذكرى حلول الروح القدس على التلاميذ والرسل في العلية إزاء ببدء عصر الكرازة في الكنيسة المسيحية، أقدم صوم معرفته المسيحية. ويعد صوم الرسل من أقدم الأصوام في التاريخ المسيحي، استرجع جذوره إلى العصر الرسولي الأول عندما مارس الرسل الصوم والصلاة عقب حلول الروح القدس عليهم استعدادا للخدمة والتبشير. ويحمل الصوم طابعا خاصا داخل الكنيسة القبطية باعتباره صوم الخدمة والكرازة، حيث يستلهم المؤمنون خلال روح الجهاد والتضحية التي عاشها الرسل في نشر الإيمان المسيحي. وتشهد الكنائس القبطية خلال فترة الصوم إقامة القداسات الإلهية بشكل يومي إلى جانب الاجتماعات الروحية والدروس الكنسية التي تتناول حياة الرسل وسفر أعمال الرسل وتعليم الكنيسة الأولى، كما تتزين الكنائس بالألحان السنوية التي تتسم بالوقار والخشوع، بينما يحرص الأقباط على تكثيف الصلوات والقراءات الروحية. ويتميز صوم الرسل بأنه الصوم الوحيد الذي تتغير مدته سنويا وفقا لموعد عيد القيامة المجيد بحسب حساب الأقباط الذين وضعه البابا ديمتريوس لتنظيم الأعياد والأصوام المتحركة. وفي عام 26 تبلغ مدة الصوم 41 يوما، بينما يظل موعد نهايته ثابتا في 12 يوليو من كل عام، وهو عيد استشهاد القديسين بطرس وبولس الرسوليين. وتسمح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتناول الأسماك خلال صوم الرسل باعتباره من أصوام الدرجة الثانية إلى جانب المأكولات النباتية، بينما يمتنع الصائمون عن اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبيض طوال فترة الصوم. فكل عام وحضرتكم بخير. أكدت مصادر إيرانية أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن حول نص مسودة التفاهم المحتمل لا يزال مستمرا، وأوضحت المصادر أن الطرفين طرحا تعديلات بشكل متناوب، ولكن لم يجري اعتماد أي تفاهم بشكل نهائي حتى هذه اللحظة. من جهته أكد رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر أن بلاده لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة من دون ضمانات مؤكدة تصون حقوق الإيرانيين.
وسادت في الأيام الأخيرة أجواء توحي بقرب التوصل إلى تفاهم، ولكن الصحيفة أثبتت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل مقترحا جديدا إلى طهران شدد فيه شروطه. ويعد الملف النووي إحدى أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وطهران في هذه المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير بغارات أمريكية.

أمريكية إسرائيلية على إيران. وتتهم واشنطن طهران بالسعي لامتلاك السلاح النووي، وهو ما تنفيه طهران التي تصر على مناقشة هذا الأمر لاحقا بعد توقيع التفاهم الجاري بحثه. أما نقطة التوتر الكبرى الأخرى فهي مضيق هرمز، والذي أغلقته إيران عند بدء الحرب، ثم ردت واشنطن على ذلك بفرض حصار على موانئها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين سفيراً للولايات المتحدة لدى تركيا توم باراك، مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا والعراق. وقال ترامب في منشور: يسرني أن أعلن تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم باراك، الذي قام بعمل متميز، مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا، وكذلك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى العراق، وذلك في إطار تعزيز تعاوننا الاستراتيجي مع حكومتي سوريا والعراق واستمرار نمو علاقاتنا معهما. وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سيستمر توم في منصبه كسفير لدى تركيا، وسيعمل بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية. ويقول ترامب: نعرب عن تقديرنا العميق للعمل الذي أنجزه توم باراك واستعداده الدائم لخدمة بلادنا. وبهذا النبأ نأتي وحضراتكم الختام النشرة الإخبارية أزعناها عليكم من البرنامج المصري بإذاعة 3ZZZ.

الوسيم احضر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك والصبر مش لينا احضر شبابي معك والوقت فضينا.

ومع فقرة الأسرة بيحذر متخصصو التغذية من تزايد إصابات بالأمراض لم تكن ترى إلا في منتصف العمر مثل السمنة والبلوغ المبكر. ويؤكد دكتور خالد محمد عطية الباحث أن السبب الأول لهذه الظاهرة هي العادات الغذائية الخاطئة المنتشرة في البيوت، ويقدم مجموعة من التحذيرات والنصائح الضرورية لإنقاذ صحة الأطفال قبل فوات الأوان. بيوضح أن أخطر ما يهدد صحة الأطفال النهاردة هو الاعتماد المتزايد على الأطعمة المصنعة والسكريات والمشروبات الغازية، وهي مزيج بيؤدي إلى أمراض مزمنة تظهر في سن مبكر للغاية. اللحوم المصنعة بتحتوي على نترات ونتريت تتحول داخل المعدة إلى مركبات مسرطنة، بالإضافة إلى دهون مؤكسدة وزيوت مهدرجة بتسبب الالتهابات الداخلية ومشكلات هرمونية متقدمة. كما أن الاعتماد على المشروبات الغازية والعصائر المعبأة بيزود جسم الطفل بكميات هائلة من السكر، ما يرفع مقاومة الأنسولين ويضعف المناعة والعظام والنمو. بيؤكد كمان أن هذه المواد الغذائية لا تؤثر فقط على الجسم بل تمتد خطورتها إلى الدماغ، استخل بتوازن المواد الكيميائية فيه ما يؤدي إلى العصبية، قلة التركيز، ضعف التحصيل الدراسي، الميل للعزلة، وبعض الأحيان علامات اكتئاب مبكر. ويرى أن الجريمة الحقيقية تقع حين يتعامل الأهالي مع الطعام الغير صحي كوسيلة مكافأة أو وسيلة لإسكات الطفل، فينشأ معتقدا أن اللحوم المصنعة والمشروبات المحلاة جزء طبيعي من غذائه اليومي. بيشدد الباحث كمان على أن حماية الطفل بتبدأ من تغيير فكر الأهل أنفسهم، فالأمر ليس حرمانا بل وقاية. الأساس يجب أن يكون تناول الطعام الطبيعي غير المصنع زي البيض، اللحوم الطازجة، الدجاج، الأسماك، الجبنة القريش، الخضار، الفاكهة باعتدال، المكسرات، الزيوت الصحية. في المقابل يجب استبعاد اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية والعصائر الجاهزة من البيت تماما، مع تحويل الحلويات إلى مناسبة استثنائية وليست عادة يومية. بيؤكد كمان أن أي تغيير مفاجئ في وزن الطفل أو ملاحظة زيادة الدهون في منطقة البطن أو تراجع التركيز والطاقة بيجب أن يكون جرس إنذار يستدعي زيارة طبيب تغذية متخصص لضبط النظام الغذائي ووضع خطة تمنع تطور المشكلات الصحية في المستقبل. وده طبعا مش الأطفال بس، وللكبار ولينا وللعالم كله، وربنا يستر علينا.

وتحت عنوان الخيار ثم الخيار ثم الخيار. هل يعقل أن يؤمن لكم صنف غذائي واحد احتياجاتكم اليومية من الفيتامينات والمعادن وبيساعدكم كمان في حل المشاكل المنزلية؟ بيقول لك خيارة واحدة فقط تحتوي على فيتامين B1 وB2 وB3 وB5 وB6 وحمض الفوليك وفيتامين C وكالسيوم وحديد ومغنيسيوم وفوسفور وبوتاسيوم وزنك. هل تشعر بالتعب في فترة بعد الظهر؟ دعك من القهوة والمشروبات الغازية اللي بتحتوي على كافيين واعتمد على الخيار للشعور مجددا بالنشاط. الخيار مصدر جيد من الفيتامينات، فيتامين بي والكربوهيدرات، ويمكن أن يمنحك انتعاشا سريعا يستمر لساعات. هل تعبت من تلميع مرآة حمامك التي يغشيها البخار الماء بعد الاستحمام؟ أفرك شريحة خيار على طول المرآة فإنه سيمنع تشكل غشاوة البخار عليها وينشر في الحمام عطرا مهدئا فتشعر وكأنك في منتجع صحي. تريد أيضا التخلص من صداع رهيب؟ كل بضع شرائح من الخيار قبل الذهاب للفراش واستيقظ منتعشا دون أي أثر للصداع. الخيار يحتوي على سكر وفيتامينات بي والالكتروليت كافة كافية لإعادة تزويد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية ما يحد من الشعور بالصداع. مفصلات الباب بتصدر صوت صرير حاد، خذ شريحة خيار وافرك المفصلات بها وسوف تتخلص من هذا الصوت. أتشعر بالتشنج؟ قطع بضع خيارات وضعها في وعاء من الماء المغلي، سوف تتفاعل العناصر الكيميائية والمواد المغذية في الخيار مع الماء المغلي وتنطلق مع البخار بتنشق هذا البخار المهدئ اللي بيمنحك الاسترخاء. هذه الوصفة مفيدة جدا وخاصة للأمهات الجدد والطلاب قبل الامتحانات النهائية. أنهيت مثلا غذاء دسما تناولت فيه البصل والثوم وليس لديك لبانة أو بومبوناية بالنعناع، ضع شريحة من الخيار في فمك واضغط عليها في سقف الحنك بواسطة لسانك لمدة 30 ثانية للقضاء على رائحة الفم الكريهة. العناصر الكيميائية الموجودة في الخيار بتقتل أيضا البكتيريا السيئة المسؤولة عن رائحة الفم الكريهة. يلا بقى ناكل خيار.

واستكمالا للأسرة، بيقول الموز من الفاكهة اللي بتحظى بقبول وحب للجميع، لذيذ وطري ويناسب الصغار وكبار السن وكل المراحل العمرية، ولكن يعيبه شيئا واحد فقط وهو تعرضه للتلف سريعا، فهو من أسرع أنواع الفاكهة التي بتتلف. فإن وجود الموز في طبق واحد مع فاكهة أخرى مثل التفاح أفوكادو بيسرع ذلك من نضج الموز، ومن ثم تعرضه للتلف. كذلك وضع الموز بجانب أجهزة معينة زي الميكرويف والإيرفراير والأفران الكهربائية بيساعد على تلف الموز بسبب تعرضه للحرارة. وللحفاظ على الموز لمدة أسبوعين أطول من المعتاد، عليك اتباع الآتي: لا تضع الموز في طبق يحتوي على أنواع من الفاكهة الأخرى، وذلك لأن الفواكه بتنتج غاز الإيثيلين، ومن ثم فإن وجود كمية كبيرة من الإيثيلين في الهواء سيؤدي إلى بدء نضج الموز بشكل أسرع، والإيثيلين هو غاز، لذلك يمكن للفواكه والخضروات الأخرى امتصاصه بسهولة. ولمنع الموز من النضج بسرعة كبيرة، حاول تخزينه بعيدا عن الأطعمة الأخرى المنتجة للإيثيلين مثل التفاح والأفوكادو والطماطم. وقم بتخزين الموز في مكان بارد في المطبخ، واحفظه بعيدا عن الأجهزة مثل أفران الميكرويف أو المقالي الهوائية أو الأفران، لأن الهواء الساخن بيمكن أن يتسبب في نضج الموز بسرعة، وبينضج الموز بشكل أسرع في درجات الحرارة الأكثر دفئا. لهذا قم بتخزينها في مكان بارد وجاف لإبطاء عملية النضج، ويعتبر الطابق السفلي من المطبخ خيارا جيدا. يمكنك أيضا تخزين الموز في الثلاجة، ويتسبب ذلك في تحول قشرته للون الأسود، ولكن داخله سيبقى طازجا. مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكن تخزين الموز في الثلاجة إلا بعد أن ينضج تماما ويتحول للون الأصفر، لأن البرد سيمنعه من النمو تماما. بيقول لف جذع الموز، بيعتبر لف جذعة الموز واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على الموز طازج، لأنه سيمنع غاز الإيثيلين من التسلل إليه، إذ يساعد الغلاف البلاستيكي على منع غاز الإيثيلين من الوصول إلى بقية الموز ويبطئ عملية النضج. بالنهاية، إذا قمت بفصل الموز عن باقي أنواع الفاكهة خاصة التي سبق ذكرها مع لف سيقان الموز في غلاف بلاستيكي، كذلك إذا قمت بتخزين الموز في مكان بارد، فسوف يستمر لفترة أطول، تصل لمدة أسبوعين، أطول من المعتاد.

عزيزي المستمع ومع ضرر كوكب الشرق أم كلثوم ولكن بصوت ذكرى الحب كله نأتي وختام لقاء اليوم. سعد بتقديم برنامج اليوم لكم هايدي اسكندر. تليفون البرنامج المصري على 94-15-1923. ولقاؤنا القادم هيكون غدا من الساعة 4 وحتى 5 مساء وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتغنا بايسينا مش هذا الخبر الطيب ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين بوز اخو ثريت بزيد حرارية تبع محريرة زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي استراليا باد ملبن مقالبي انتا كل سلاسة سلات بعلي شيشتابي الى وحر الساعة ملبرن ساعة كود بيدو فلاي بيسراج داخوزان زخان ساعة تبزيت ويب سايت بيم www.3tbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام اتفرقان
1: مرتن نابي سنهوجي من ناجب احمد رالي تخيصا خاي تلت سمحي لك ازنام زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي رأي خوليم لاي بزكي كالنو تلت سمحي لك ازنبي مدول ما اي رأي خوم مستد فرقاخو بناجو مدكي بالي بورين تنا
0: Azok sam kurenti mutak sinyam HARA3TBZ@hotmail.com bi matra it farakal. Khaka shu tasma tashale mehrachuwa network rima nasura khuzanach.
1: Ana Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Muhammad Jamil.
1: Yiti tanu bezal khusri triple Z hararia itabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: Barnamij zinawni glazana zallahu qawli Qur'an benta masabe nasma wayna tainab.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نيزن يوم الله لبيتي وكتبنا التاشمة إحرزم عرفة إيدو كتبتي إحريزو السرتان ذو الحج أيام يوم النحر أزوك تزوم يوم الأضحى بيتي بي يترحل إنياتو عرف عيد نلازانا أيامين تام أوركو تمبارك زيتا الله زقدريو دي تستعيد أيامين تام أما تبي أحد قرأ يدي جوكوت عيداج سنة يزوم رمضان صومنو إسابوردن بحر يدي زال عيد أيام وا حجاجي ناج حجي طاعو ياشفو زال وقت بيدي زال عيد أيام يكوت مبارك زيتا يو أيامات شبيم مسوما حرام زيتا زي بك أمرين تا أزوكو تزوم عيد الأضحى عرف عيد أيام بحر السرتان ذو الحجة بحر يدي زال شيشتي تشرق أياماتو مسوما حرامين تا يزوم أسرا واحد تان أسرا وكوت تانوا أسرا وشيشتان ذو الحجة أياماتو بايتين تا إمام مسلم ورزا شوبي رسول زينيا صلاة وسلامة ينبر بيوة ييكو أتعيد أياماتشو مسومن زي بيك انت بايتي بي أتيوكونا ييكو تزوم ألاي إمام مسلم ورزاشو حديث بيم عيد الأضحى عرف عيد أيام بحر يتخيتلو شيشت تشريك أياماتشو زن سوم نيبا أياماتشنا السو رسول زينيا بي صلاة وسلامة ينبر بيوة أتيوكونا إحريزو السرتان ذو الحجة أيام سوززو عرف عيد زني أيام أوركو تقدر زالما كل جحابي زالو مسلماتهم أوركو تستي نرخ ببازانا زي قلبي مفارحتي أيام انتا عرف عيد أوركو تزيت أوني عيد زني انتا يزم حجي وياش سالو حجاجي ناج يطاع وياشوبو التاي أوركو تقدر زالا التاي مخنزو بيوا يا شو ما يتكامل فريدا أور كتا الله قدر أوزي ستئي وفردي نتسو بينتا إحريزو حجي وياش سال زي تيمر بيو كتا بي حجي زو أتكامل قرا قويت فضلي ورحمة السو بي دي الحيزو جمي يتحت أبلا كتا ياش سال طاعة انتا سبحان الله يشرفو يرخبو طاعة وموشة بحزيت قاترة عرفة أوركو تا قدرة زالما زيت أونيا زي عيد موسمين تا عيد الأضحى أيام سوززو مسلمات مشاوزال النبي والتايبي قلب زنبي تسيز ربنا حل حجاجيناتهم أونو جمرة العقبة بمقنيلي كم منا يحروبو زال وقتين تا نبي الله إبراهيم عليه السلام سنة زي ومدخيت البي ناشا زانا ون مقنعو نبي الله محمد صلاة وسلامة يمبر بيوا زاش هما ناشي وزي مرونا واجبات الحج بي حزون تا مي نبي جمرات فيني قنع زانا ون مقنعلي حكمة زوم إزبي قديرين تا حجاجي ناش أزوات تايبي ونو مقنعبي نبي الله إبراهيم سلامة ينبر بيوة شيطان قرب زوبي وسواتي سيبايولي زيدي جليوما كشنات سولي وون زيغانيوو كتب ياشان زالين تا إنيات محمد بزمننا مسلماتهم نبي الله إبراهيم سنة زيوما تخيط البي ناشي كتا زيتيمر نبيوين تا يزو شيطان كشنات سوما إنياتهم نخال فاما لكي شازانا نتويك انزالين تا احريزو زي من حركات مبارك زيتا عيد الأضحى ايام بي كتبنا شاوا ايام زو زي طوري وفز ببجيحين تا مسلمات الله بثواب ومفاجأة لي يتقور ازال اضحيا اور كتبتوا قدير حكمة زال بحجاو زي لحدا انتا قويتا قدر متبيع جوا نبي الله إبراهيم
لجزيو إسماعيلو يقوريو زي مربي يوما أتاي زولي جنرت آيو يقوريو زكي حسبيو قوركو تحيك مزال بطا عانتا حجير بمكيك الليزو قويتا قدر متبيجوا نبي الله إبراهيمو حكمة بشي لمي يوما قومي عاج سيولي حجاو يقانوكو تاشيو نبي يوا رسول نتفي لوخ نتفي غفريو إحريزو نبي الله إبراهيم سلامة ينبربيو ندي ندي بيزو قويتا متيب عبادة ياشو النارا وصو أحد جيرو إيرت أنوا أزوك سمسنمو قومي عاج سيبح عبادة لاشو كل نبيات كتزو نبي الله إبراهيم قويتا لوخ نتفي إيمي غفريوم كروح زنارو قويتا زي ملحي لوخ زونتيو نبي الله إبراهيم سلامة ينبربيو قومي عاج سي عبادة ياشو زنارا سنماج وات أمياتو يحدقوما اللهم اتيو عبادة ياشو كتزتيو ويساء قومي عاج سيو كيس خان تبايو الله لوخزو زيتاينتو يكنزالو معجزاتو قومي عاجسيو ييرو مام نبي الله إبراهيمو مدخيت المبالبي درر يبور دبويلي في الزبيك ديري ساتو أنا ددويو مام أزو إسات أستبي يسبو يو مام الله أسالت إيو مام نجاتا جيو بحرزوم ألاي باد كفون ليتو مام إسلام دينو مسراج ألي الله متي عبادة أوشو بايتي بي قويتا لوخزو زي مربي يكوتب يلتي وكو نبي الله إبراهيم قويتا وقدر ما تبيع جوا صالح والداتو رزق إن بايتي بي توقسو قويتا فضلي زو بي إسماعيل وإسحاقو قويت لجايسيو رزق إيو لجيزيو إسماعيل ليكو ما قدر ما عاوزيو لي رفيق مخنا زي قلوبو وقتي بي نبي الله إبراهيم صلاة وسلامة ينبربيو لجزي إسماعيل يقول يزال فرزازي يبرون نبيات روزال فرزازون حق إن تاما قويتا يالدي بيزال وحي زون تاما قويتا زي مربيو أمريو التايم مبورد لحفايو سبحان الله سيرا حلوف ياش سالات بايتي تاريخو زتي وقعت زغازو كتبه نبي الله إبراهيم سلامة ينبربيو لجزي إسماعيل بح الله زي مربيو قربانو ناشان بايو ما مشهوا فتيت نسأو ما مسابيليت ساري دوك زايو سام إسماعيل آوزي إبراهيمو آوو بيلة قورو زاخوخ بايو ما تحبرو نيسا نبي الله إبراهيمو لجيو فرزازي بأخاخ وقورخ زخر خبايو نبي الله إسماعيل أوركو تسيك أبح الله بتوكل زيو متبك بح أعوو أمام بأكتن إراس خووم دم أيني كأخوة أروحكو أعيزرو أوسا كفيلي حلوة يكو تزوم متحيجنا يخفلين كتا مشاحو أنغتي بي أفتنو لني آيليم زحار خوصاء سلامته وإيم دولين يلالو نبي الله إبراهيم أوركتا الله ليزيت ندأو لجزيو إسماعيلو هيبكزالو محمحيلو يحل بحرزوم مشاحو أنقد سيوبي زليتو يستازو مشاح درر لا شيوم أحد أسرام ألت ريخب بيوم مش حسوكر قبل بيون نارا لجزيو إسماعيلوم عاوزيو إبراهيمو قوت سيبهم سلامة ينبر بيوا أمام بشف أوشوبو إلو يحل يجيب تمام الله أزو مشح يقوتيو الخشليوم أزو مشح في مقوتعو الخلق أبيوم سبحان الله سبب زوم كل ما يترخب ذال جمئوم قويتا مترخب زو أزالي مشي أزوبي ميقلتي زليلا مشي أزوبي يخوني ما يترخب زايو بلاي أروس سو زي ترخب انتا زي خوني انتا
بحرزوم الله أمر زوبي ملايكة كلاح ليوما إبراهيمو الله زي مربيخو زاش خونتخو زاك خونتخو ليجي خو إسماعيل التايلي فداء يخوني مكي حستين تا يلزال تباو سمعو زقارة دوسعا جنة عيباح جبريل ورؤو قويتام قرآن بي قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم بايتي بي أتوكينا قرآن بي قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم بايتي بي أتوكينا

بربيوة ذات أبقو سنة مؤكدة حزيتا ذات أبقى ذات سنة مسامت فيه سكدهل ثوابو يرخبو بوزال تكبيراتوهم سموت بي أبو توايدوتهم ويجوا قديرهم مسابي عشوهل أجريو مرخب نيت بي تكبيراتو يتقراب قوما قلبيو مفارح تبح تستيو يتقازوهل يو مسابي موشزوم زيتي ماش كتبتي واحد قال الله والحمد وشكري قبعوا كل أم الصوم خيري وبركة بحيدي زال دي تستي أيام مش لنا أورو يرخبي بازان عيدو يوافقنا مسلمات جميع لهم تستي وبركة زال با عيدي يخني لنا زي أبد تستي ويرخبو بوزال آخرة نبري لي نشوق أليو يوافقنا سبحان الله خيري بيوا خيري الذي تودتاتش مننا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اختطلت وحنقرقارة حيان جالنت حسنزو رئيس كيسي أوردين بدري قالتو كيسي أوردين بدري حسنزو بيحي تشغلي بيحي ترغب زال موري كوت تاين درجة مدرسة بروجكتيف شرشر بايت بيح زيارة عنو يي وقت بيهم رئيس كيسي أوردين بدري زايو كتبه بروجكت زو أخا وقت بيه زيتونيا فيزيكال أمي حروت لاي بيحي ترغبال أوركسو موري كوت تاين درجة مدرسة متشيخل زو حسنزو درسي تلات أقروروتو يتون بيه مليك عليه فايدة زالنتو قالتو زمانية درسي زيت لابسة وقوت بعدك أبد زالو جيلاتو مخلق قرب دليه زالا أتاجو تلاكي مخنزوم مكي قلبي كلي قدوم بروجكت زو فتنوا تلابيه يتكمري كوت حسني زو دا حوازيوا اقتصادي أهلي كوتو زي قرب زو أتاجو تسيت وطعي كوت يتفير كزال أتخيش تختاتلوتو غرقارة حيان زالنات قلتو جيسي رئيس أوردين بدري آسي مزو بيه يتلاقو بيه يترقب زالو بروجكت ياتو شرشر بايتي بيه زيارانيو
1: حرارة حسن بيه خلوف زايو أمتاج بيه جوغل ألم حقوف كراس بيه كويوا كوت كيلومتر بلا أي خنزالو كوردر نيرو ديلاغاج متمي حرزيو حسن زو آده كراسوا زيارنات إدارة التهوكا زرزور تزو يتخيطل دار كتبه كربل خول
2: حلوف زايو أمتاج جوغل استوك بيه ألم حقوف كراس كويوا كوت كيلومتر بلا أي جي كوريدر نيرو ميراج تمي حرو حرارة حسن بيه حلوف زايو أمتاج جوغل استوك بيه ألم حقوف كراس كويوا كوت كيلومتر بلاي زي كوريدر نيروت مهراج بتمي هرديو حراري حسني أدوى كراس زيارنت إدارة التوكا حسني زو أدوى كراس زيارنت إدارة داركتريت زي تايو إنجينر أمير رمضان حلوف زايو أمتاج جوغل استوك بيه ألم حقوف كراس حاج بيه زي تمي هرو زي كوريدر مهراجو يكاني زال بيم مغلط تساتو مغلط تزو بيم حسني زو حلوف زايو أمتاج بيه كراس حاجو مني روا مدفاقات كتار بيه يترغى بيزال فايدة ومليكة غرب بيه بجيه ديلاغاج كلت ديلاغو نارا بايو يبيم زيت ميهارو إشو تاج ما بينا بيه ألفي أمتاج زات حيلكو أولاني وا تاريكي يزيتايو كراس حاجو زياري أجلم يميك وا يمارخي كت موني لي زيت ميهارو نتيجة أستان تايو بايو حسني زو بيه يترغى بيزالو كراس حاجو مني روا مدفاقات كتار بيه زيت ميهارو إشوتاج حرارو ملوح زيت زيت ترستياج متراخبتي قب زانيوا بادوا باد بكاتيم ترستياج ليتوتوا بقوانو يدابلي كوت لاكي أتاجوت زينا ربيوناتوم أبينو زيت قدارو رئيس جيسي أوردين بدري حسابوت خلقات بيوا تاخوا لاكي كوتنات بي ومسو زساء دعو غبي أحد حكومة بجت بلاي كياوا كوت كيلومتر بلاي استلي استو أوغاچو منيرا زيت فرقانتهم غلطو يبيم ديبايا شيشت نقطة حرت كيلومتر بلاي يقول بزال جيجوغل هتور شرطي جرجبتي نيروتوا أبقالا تفاقدوتو حيمونيا زيت فرقانتهم إكالو يبيم ساتة ألف بلاي مدنية كلي زيدي لاغا نسيب متخلق زوم انجينر أمير رمضان أبينو شرطي دينتوا حرفتو متنافع بي زيت ميهارو إشو تاج تاركي زيتايو كراساجو يمارخي كت مونيا زيت فرقانتوم أرادو زيت ميهارو دي لاغاج بيم درغوا أسي مبي يترغب زالو أمتاجوا تأسيساج أزو كسوم مغاداجوا دياسبورا أكبوراج خادي ذات انتايلي حسابوت بي تساعدوت آنيبو بايت بي غلطو جوغل بي زيغر جيبتي زي كوريدر نيروت إشو تاج أسي مزيو ملوحما زياريج قبتخوني كت مليك أبي كاجي نباريج لهم زيت ميتاجا مخنزوم كيكالو كليك أدلهم جوغل ألم حقوف كراساج كيرو هدوا تفاقو دوت إشو تاج زيكت بي يلت بازالنتوهم أوغاو
1: حلوف زايو حمستي امتاج استوبي حرر آسيما ملوح زيتي زياريج مقوررتي تخونكوت زت فيركو نتيجاج متسجل زيوم تغلطا حرر حسني بي حلوف زايو حمستي امتاج بيت زيارنت كتاربي زيد دلقو دلاغاج نتيجا مخنزيو حسني زو آده كراسو زيارنت كتارا غلطا مبين تحالنا
2: حرر حسني بي حلوف زايو حمستي امتاج بي دي توريزم كتاربي زيد دلقو إشوتاج نتيجا زالاما حررو ملوح قب تخونيكوت زت فيركي نتيجو مسيجل زو حسني زو آدوا كراس زيارنت إدارة التوكا حسني زو آدوا كراس زيارنت إدارة مسؤول جيسي تولد عبدوش حلف زايو حمستي أمتاج بي آدى كراس وا توريزم كتار بي زيت ميهارو لمي لمي إشو تاچو نتيجة زو يك أنجال بي مغلطي ساتو مغلطي زو بي حسني زو بي ترخب زالو حبو آدى جوا زي توريزم كراساچ دينتو متنافع بي منيروا متفاقت بي مهدي جنت بي يتكي قلو زالو مهراج انتايو بايو زي شوالد قدير أيام أغدروتو بازدين بي حمستان زيتي حاساسو ك كراسات مغنبي زيت ماله حكومات زي ساينسي درسيوا آدم وقادج أو نمجنسكو الدنيا كراس نتبي استيجال كت زيت فرق مخنزوم غلطو حراري أسيما بي يونسكو بي كوتان كراسات زستيجالتي باز دينا باز دينا أسيماج بي أحزي مخنزوم تفرق بايو يبهم دبايا حراري أسيما بي زي ألم أسيماج كراسات باد زياري أجنمرا كوت الفاوا أسراشيش تبي دينار مقادوا زي ألم أسيماج توريزم فيدريشن أكبر تخنيما تستيجال كت زي خانيوي حمستي أمتا جستو بي زيت ميهارو دلاغاج بي مخنزوم أبراراو على غربيم حراري آدمو تاجوا غي كالوي تاج ألم حكوف براندي وخنوما يسيجل وكوت زيد دلاغ مخنزوم كي كالو حسني زو تورستي أجلي غب مني ربي زيكاتي بات زياري أجن مرا كوت الفاواس راشيش تبي زينارا ساتي بقلا زيخانسا كوت الفاوا أسرا ساتي بجت أمت بي كيم أسرا هاد الفاوا زهتانا وحرت ليكوتو آراء بادستو زياري أجن مرا كوت الفاوا أسرا شيش تبي زينارا خمسين كوت الفاوا همس تبقلاوا أربينا ساتي جخانسا كوت الفاوا أسرا ساتي بجت أمت بي كيم أحد بقلاوا ستين ساتي الفاوا حرت بقلاوا كويا زهتين فون زايد خانما ترخبا كتار زوبي زترغبي بوان 60 مليون بي كيما حد بقلاوة 70 وسوت مليون بري يبور ديلي زي فرق مخنزوم أردو حلف زايو حمستي أمتاج بيم كوشنت بيوا زي باد داد حسابوت بي زي تميهارو ديلاغج زي جوغول ألم حكوف كراس زي ناربي ودروراو منجح بي أسي مزيني بي نباري أجلم يميش خنتي بيوا يمارخي خنتي بي مدالك زوم تيغلو أحد حكومة بجت زلبو أبي بي كويا وكوت كيلومتر بلاي استوليستو دانديياتو ماني روا عادوا كراس قدرزو زكيرها أوغبي مدالك لي زتفركناتهم غلطو زي هراري إيكو باركي زي مدابل جيل كتاب بي زي ترغب بو أنوا حسني زو حكومة بي زي ترمديو بجت بي زاهر زانيو زي هراري إيكو باركي ورا بيار بواتاي زي توريزم ليت أوتو مفويا لي لكن زي تاتاجوت آنيا بايو يبهم هراري أسيما بي يترغب زالو حرت آدگار آوینو موزیماچ بعد حکف درجه اوکت یگانیو کت مونی به دیبایا زیرری ایج کتوباچ موزیم جو به مدابلی تفرگا بايو حراری وا اورمو آدگارا چو متشی خال پروژتیم تکامل ما ایبارت مستبه ایترخبال بايو حسنی جو امت احد نتو زیداینتو یفوی زالو مهرچو مت مهرزیم گلتو كلي قدلين حسني زو حكومة كتاراج بيزي ترغبو نتيجاتهم كلافويا يليت بازن لتهم دبايا بي غلطو
1: حراري حسني أمير نور شرطي قبلي متحدة درتي زيرو كوت قبلي بي ساي بارتي ملحاكين كنتي برنامج هوج موي بي تمهارا حراري حسني أمير نور شرطي قبلي متحدة درتي زيرو كوت قبلي بي هجموي بي آواج آياج قبلي زون بارياج ساي بارتي أطوراج أقبوراج إمروتاجوا أزوك سوم حرار بادر منظمة لكي إمروتاجوا أقبوراج زترخو بواتاي بي بارتي زوزات كين كنتي أراتمي حرا يي ساي بارتي كين كنتي أرى لأي بيم حراري حسني رئيس جيس يوردين بدري زترخو بزخانسا حسني زو لكي إمروتاجوا بارتي زو إكاداج أزوك سوم أمير نور نبارياج أمير نور شرطي قبل متحدة درتي اي مروتا چوا قبل زو ديجاج نباريج اتايزو بي زيتر خبرتم تغلطا مويزو بي محرر بادر منظمة الرزو ينجه كتم زيقرب زو اتاجو تو وردزو اي مروتا چوا مخنبه متواطن لفرقا يزو محرر بادر منظمة حكومة زو بحزالة تقاطرو تو زيك مونيلي يدل قبازال احد ليتو تزخانناتم تغلطا يبح مسس لي احد بهم 01 قبلي بهم ساي بارتي ميل هاكين كنتي زيت محرز خانسا الرزو بهم 01 قبلي بي ترخب زالو نباريا چوم ترخبو ازوك سوم قبلي زو امروتاچ وردزو امروتاچوا حسني درجه بزالو امروتاچوم اتايزو بي ترخبو ساي بارتي يمهرا بزال كين كنتي الراچ مشاوا وردبي ازوك سوم مشاوا قبلي اچ بي اخبي حسابو مت مهر بزالو نتوم موقلي تفركا هوجموي بزينار الراچ بهم ساي بارتي كليكد ليدل گيزل ديلاگا چوم ازوک سوم علاوه خبه زیدل گیو دلا گچ به ستری خبه یو نسری اچو نتیجا چوم ارزولای به تغلطو تغیتای بهم یکزنی بزال ساتنگ بعد حقوق مل حلم زحتنگ ایاماچ موتی زیکری وز خنسا زحتنگ ایاماچ بهرلم ساتنگ بعد حقوق مل ح بعد حقوق درجه به یت محرزل یخنل
2: ز
3: Zidgadar khuwuta tayna baysinya yi Harar Badr Media Service Win FM wa Suri Triple Z FM Bahmat Kahalbe Akhagachfon Duki Ashla Khuzal Zisati Zukha Baraysinya Wintetikya Talo Zinara
4: Ortana baysinya Wati tukoza khukuta gish Allah bangira Idul Adha Migalaya minta Harari Ashir Day Hawazwitni Zatni Madina Kuta Yaw Salat Markazu Hidai Be Isagadal Takbirati Gladzal Susawa Nuspenta 8:30 AM Salat Hunazal 9:30 AM Benta Zatni Sawa Nuspe Souza Eid Salat Isagadal Watita Markazu Hidai Be 3 Z Abu Raisun Bem Anum Eid Mubarak

أبا حنيفة، نسيت أنا أين دفنت أموالي؟ قال له صلي كل الليل. فعاد إليه مسرعا وقال له تذكرت أين دفنت أموالي. قال له كنت أعرف أن الشيطان لن يدعك تصلي كل الليل.